وكان جي هو جايين هرمانو سوت هرمانو ديوش سوت سين غيريل إيش لي كون كي شرن سا سينتونيا جي رابين كيلي لوك لح كان خيلين ران جو جي هلا كرمانا ليسيا جي ساس اشتول هرمانو سران زهون كمولي لارون قاكوت لي لوك لح كان خيلين لارون قاكوت لي سايلا لي قاكوت هرمانو سو كان جي هو جايين راني كلا بقبال هرمانو ترمانا توشيك جي بانتيو شين جيرو لي قاكوة Ajaran di kakwa pantio, nak keretan, hunggu jeli gutan lin asi jake, uli kaportunida lin aske jeli kakwa hermano su termanas nak keretan, israhom di Dios asal nim sespen di kacuan. Okan aja hokain cakal, ran, ni kelepok panas tosik cipantio sing sahung komoni.